الرحمن نسينا النهر كله الوران كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بجل سجدو.